يتخطى كي بنياني هي تشرتك كي هي تشرتك كرنا كتخ يتيش كي خاو كراكام بي خاو كماخا أكا بوليفيا ماركاسانا كمبادر ساو كماتي اما كيسي يتيش كي بنيوا أبر vamos a actualizar esto compadres.

هيسا وكما وقصر توقيت خيست اسكالكتان وكاتشي ما قانا رتقوينا كام وكما وقصر تباة شكو همتي خانيا وكسودو دي لاباس وكسر تنيا ويا تخط كاركيا